مسروق وسحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عم انا اشوف مين غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور مش ام ريحة وبخور في نصاب طول لا تحمي اي كحول